القضاء على فقر والصحة ورفاهية السكان وتحقيق أهداف تنمية المستدامة. وقد أكد هذه العقد مجددا على أهمية تعزيز إدارات مستدامة والمتكاملة بالموارد المياه، فضلا عن توسيع نطاق تعاون الشراكات على جميع المستويات. في 27 مايو 2020 على هامش مؤتمر دولي رابع رفيع المستوى حول عقد دولي للعمل المياه من أجل تنمية المستدامة 2018-2028 عقد وزير خارجية جمهورية تاجيكستان سراج الدين مهرالدين اجتماعا مع وكيل أمن العام لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة سيد لي جيونغو. وخلال الاجتماع ناقش الطرفان قضايا تعاون بين جمهورية تاجيكستان وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، بما في ذلك جهود مشتركة لتعزيز أجنة المياه الدولي وتنفيذ أهداف تنمية المستدامة وتطوير التعاون في إطار عملية الدوشنبي للمياه. وتم التركيز بشكل خاص على تنفيذ مخرجات المؤتمر الأمم المتحدة للمياه للعام 2023 وتحذيرات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه للعام 2026-2028، فضلا عن مواصلة تعزيز أجندة المياه. عقد اجتماع بين وزير خارجية جمهورية تاجيكستان سراج الدين مهرالدين ووكيل الأمن العام للأمم المتحدة رئيس جامعة الأمم المتحدة تشليت زيد مارفالا. وخلال الاجتماع ناقش قضايا تتعلق بتوسيع التبادل الأكاديمي وإجراء بحوث العلمية المشتركة وإشراك الطلاب والعلماء التاجيكيين الشباب في برنامج تعليمية وتدريبية التي ترعاها جامعة الأمم المتحدة. وتم التركيز بشكل خاص على مبادرات جمهورية تاجيكستان في إطار عقد دولي للعمل المياه من أجل تنمية المستدامة 2018-2028. مستمعينا الأعزاء، سمعتم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية تاجيكستان.

0: أهلا وسهلا بمستمعين الأعزاء، تستمعون الآن إلى برنامج حوار اليوم على إذاعة صوت الطاجيك. سنتناول اليوم موضوعا هاما وراهنا، وهو العقد الدولي للعمل المياه من أجل التنمية المستدامة. نفتخر اليوم في إطار عملية دوشنبة للمياه بعقد المؤتمر الدولي الرابع رفيع المستوى حول العقد الدولي للعمل المياه من أجل التنمية المستدامة 2018 إلى 2028. سيساهم هذا المؤتمر في صياغة التزامنات المشتركة لتعزيز التعاون والتسريع وتيرة العمل لمعالجة إحدى أكثر قضايا عصرنا حساسية. في السنوات الأخيرة اتخذت طاجيكستان سلسلة من التدابير العملية لوضع قضية المياه في صميم أجندة التنمية الدولية، وفي هذا السياق بذلت بلادنا جهودا متواصلة من خلال مبادراتها في مجال المياه، والتي حظيت دائما بدعم الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتتمحور هذه الجهود حول تعزيز مكانة وأهمية المياه المواد الحيوي الذي لا يقدر بثمن. تلتزم طاجيكستان بالنهج المتوازن والشامل الموجه نحو تحقيق النتائج، ويعاد إعلان العقد الدولي للعمل من أجل المياه من أجل التنمية المستدامة دليلا واضحا على جهودنا المشتركة في هذا الاتجاه. بالإضافة إلى ذلك، أظهر نجاح انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة التاريخي للمياه عام 2023 الذي استضافت طاجيكستان وهولندا بوضوح الحاجة إلى التزامات العمليات لتسريع العمل في قطاع المياه. وفي هذا الصدد قال أتويوف محمد الشوت، عالم البيئية والأساتذ المشارك في أكاديمية الإدارة العامة التابعة للرئيسة جمهورية طاجيكستان والخبير في الشؤون البيئية.
1: امروز بوزا رويدود مهم بوزا طاجيكستان خصوصا شهر دوشنبه میزبانی برگزاری یکی از چوربین های مهمی سطح بین المللی کنفرانس بین المللی چورمی سطح بلند اوید با تحصالی بین المللی و برای رشد سوار.
0: يعقد اليوم حدث هام آخر في طاجيكستان، حيث تستضيف إحدى الفعاليات رفيعة المستوى، وهي المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول العقد الدولي للعمل من أجل المياه من أجل تنمية المستدامة 2018 إلى 2028. وكما هو معلوم، فقد تمكنت طاجيكستان من رفع مكانة المياه على الساحة الدولية من خلال تنظيم سلسلة من الفعاليات ووضعها مباشرة على جدول أعمال الأمم المتحدة. في الواقع لم تكن قضية المياه مدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة خلال الخمسين عاما الماضية، وطاجيكستان هي أول من طرح قضية المياه على المستوى العالمي. من المهم إدراك أنه على الرغم من التقدم المحروز في مجال المياه، لا يزال العالم يواجه تحديات عديدة تعيق تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة. يفتقر مليارات البشر حاليا إلى المياه الشرب الآمنة وخدمات الصرف الصحي، ويعاني ما يقرب من 4 مليارات شخص من نقص حاد في المياه لمدة الشهر على الأقل سنويا. تشير الاتجاهات الحالية إلى أن هذه التعديات ستقام بشكل ملحوظ في المستقبل. وفقا لدراسة حديثة أجراها خبراء، سيزاد الطلب العالمي على مياه الشرب بنسبة 25% على الأقل بحلول عام 2050، مما سيلتزم انتاجه غذاء أكثر بنسبة 50% لتلبية احتياجات السكان المتزايدة. في الوقت نفسه، قد يواجه ما يقرب من نفس سكان المدن في العالم نقصا في المياه. ستؤدي القطاعات الجديدة سريعة النمو، بما في ذلك الصناعات الخضراء والتوسيع الخضراء وإنتاج الغذاء والبنية التحتية الرقمية، إلى زيادة الطلب على المياه. تضاعف هذه العملية الحاجة إلى التحول نحو تقنيات موفرة للمياه والإدارة الفعالة للموارد وتحسين تنسيق سياسات المياه والطاقة والقضاء كما قال محدثنا في هذا الصدد.
1: وكان توجكستان در راهندازی چوربین‌های مربوط به آب و اقلیم خصوصاً برگزاری کنفرانس‌های سطح بلند.
0: في الواقع تتمتع طاجيكستان بتاريخ حافل في تنظيم الفعاليات المتعلقة بالمياه والمناخ، لا سيما المؤتمرات والمنتديات والفعاليات رفيعة المستوى، وقد أسهم طاجيكستان إسهاماً تاريخياً بارزاً في تطوير الدبلوماسية المياه، ويولي قائد الأمة فخامة إمام علي الرحمن اهتماماً خاصاً بقضايا المياه والمناخ، وتعد قضية المياه إحدى ركائز السياسة الخارجية لطاجيكستان، وقد مثلتنا هذه المبادرات على الصعيد الدولي حتى أن رئيسنا زعيم الأمة فخامة إمام علي الرحمن حظي بالتقدير على منصة الأمم المتحدة كأحد مؤسسي دبلوماسية المياه. بالإضافة إلى ذلك يضاعف تأثير تغيير المناخ بما في ذلك الجفاف والفيضانات وذوبان أنهار الجليدية السريع وارتفاع منسوب مياه البحر من حد الوضع الراهن، ويشكل هذا الواقع ضغطا إضافيا على الأنظمة الهشة أصلا. لا تعد هذه المؤشرات مجرد تنبؤات، بل هي بمثابة التحذيرات الجاد ودعوة للعمل لكل منا تتخذ طاجيكستان أيضا التدابير اللازمة على المستويين الوطني والإقليمي لمعالجة المشاكل ذات الصلة. وفي إطار برنامج إصلاح قطاع المياه جرى تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي للتنفيذ التدريجي لإدارة متكاملة للموارد المياه بشكل كبير، كما جرى تحديث البنية التحتية الرئيسية مما يحسن بالفعل كفاءة استخدام المياه واستخداماتها، ولتسريع وتيرة تحقيق الهدف السادس من أهداف تنمية المستدامة في بلادنا. تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية للمياه حتى عام 2040 والبرنامج الحكومي لإمدادات مياه الشرب والصرف الصحي للفترة 2025 إلى 2029. تحدد هذه الوثائق الأولويات طويلة الأجل وتدابير المحددة لتطوير قطاع المياه في الفاتناسي. تخطي طاجيكستان لزيادة نطاق تقنيات ترشيد استهلاك المياه بأكثر من 40 صوفا، ما يجعل الاستخدام الأمثل لهذا المورد الثمين أداة أساسية للتكييف مع تغيير المناخ. إضافة إلى ذلك نعتزم زيادة رقمات إدارة موارد المياه بنسبة 80% بحلول عام 2040، بما يضمن الشفافية والكفاءة والاستدامة في عملية صنع القرار. في السنوات الأخيرة وفر العقد الدولي للعمل من أجل المياه وبرنامج العمل من أجل المياه أساساً متيناً لمواجهة التعديات المتعلقة بالمياه. مع ذلك ما زلنا نواجه عقوبات جسيمة في طريقنا لتجاوز هذه التعديات بما يعود بالنفع على كوكبنا اليوم في المستقبل. ولتجاوز هذه العقبات تتخذ مبادرات هامة في جميع أنحاء العالم على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، من شأنها تعزيز الوحدة والتعاون في المجال المياه كما قال محدثنا.
1: طاجيكستان توانست همچون دولتی پیشصف تشبثکار و حتی تاثیرگذاری حل مشکلات مربوط به آب اعتراف شود، چون که به ما معلوم است 93% طاجيكستان را کوه‌ها تشکیل می‌کنند.
0: في طاجيكستان تم اعتماد العديد من الاستراتيجيات والبرامج الهامة في مجال المياه والمناخ، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للتكييف مع تغيير المناخ، وقد بذلنا جهودا كبيرة لتنفيذ هذا البرنامج. على سبيل المثال بناء بنية تحتية تسهل استخدام المياه، فعلى سبيل المثال يعد بناء الخزانات الطريقة الأكثر فعالية لحماية موارد المياه في ظل ظروف تغيير المناخ الحالية. أيها المستمعون الأعزاء، استمعتم برنامجنا من إذاعة صوت الطاجيك تحت عنوان حوار اليوم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعون الأكارم من دوشنبة إذاعة آواز الطاجيك الآن نقدم لكم شرحا تحت عنوان طاجكستان أرض المياه العلاجية. تتمتع أرض طاجكستان بجمال طبيعي فريد وينابيعها العلاجية جزء من ثروتها التي لا تقدر بالثمن. يوجد في طاجكستان 2000 ينبوع مياه المعدنية الشافية، منها 71 ينبوع ماء ساخن و43 ينبوع ماء بارد. وفقا للعلماء يتم تقسيم الينابيع إلى 4 مجموعات: ينابيع باردة بدرجات حرارة 2000 درجة مئوية، والثاني ينابيع معتدلة بدرجة حرارة من 20 إلى 370 درجة مئوية، والثالث الينابيع الساخنة مع درجة حرارة من 37 إلى 420 درجة مئوية، والرابع غليان الينابيع بدرجة حرارة أعلى من 400 إلى 20 درجة مئوية. وتجر الإشارة إلى أن ينابيع الشفاء لا تساهم فقط في صحة سكان الجمهورية، ولكن استخدامها كمناطق سياحية مفيد ومربح للغاية. لهذا السبب فإن التنظيم وتطوير صناعة السياحة وإنشاء مصاحات والمرافق الصحية في جمهوريتنا لهما أهمية اقتصادية والطبية واجتماعية في المقام الأول. أشهر ينابيع العلاجية في طاجكستان يا خوجا أوبيغارم، يا أوراز، أوبيغارم، شوهنباري، غارم چشمة، هواتاغ، زمرد، بيبي فاطمة زهرا، أوج، يمچون و زونغ، وهي مفيدة جدا لاستعادة صحة الإنسان. لذلك من الضروري بالنسبة لنا الاستفادة الفعالة من هذه الينابيع، وأصبح العلاج بالمياه الشافية تقليدا قديما لنا. من ناحية سيؤدي ذلك إلى تطوير السياحة الداخلية، ومن ناحية أخرى سيذهب السكان إلى ينابيع علاجية ويسافرون إلى مناطق المختلفة من البلاد للعلاج، وسيعترفون على سكان المحليين الآخرين أكثر. يقع أحد ينابيع علاجية في طاجكستان في منتجع خوجا أوبيغارم على ارتفاع 1860 إلى 1900 مترا فوق مستوى سطح البحر. تصل درجة حرارة مياه نبع خوجا أوبيغارم إلى 98 درجة. تبلغ مساحة المنطقة التي تخرج منها مياه المعدنية المشعة الساخنة 4.5 هكتار، وتتدفق المياه الينابيع من 20 نقطة. ينبعث البخار الساخن من الينابيع ذات درجة الحرارة المرتفعة نسبيا، والتي تحتوي من بين العناصر الكيميائية الأخرى. يعتبر ينبوع خوجا أوبيغارم فريدا من نوعه اليوم بعد أن جف ربيعه الممثل في فرنسا. وفقا للبيانات المتاحة يتم علاج أمراض القلب والأوعية الدموية والعمود الفقري والأعصاب والجهاز التنفسي وأمراض النساء والكلية والجهاز الهضمي وأمراض أخرى في هذا المنتجع. إلى جانب ينابيع الشفاء المعروفة، هناك عدة ينابيع في بلدنا لم يتم تحويلها بعد إلى منتجعات صحية. طاجكستان بلد جبلي، وتقع بعض الينابيع العلاجية في مناطق الجبلية الصعبة. بغض النظر عن هذا، يأثر بعض السكان إلى مثل هذه الأمكان للعلاج، لكن المرضى لا تتاح لهم الفرصة للذهاب إلى مثل هذه الأمكان. ومن الينابيع الشفاعية
نبع خوجة حسن الذي يقع في الجزء الغربي من سلسلة الجبال حسار ولمائه ساخن خصائص علاجية. ومن ناحية أخرى يمكن أن يساهم الاستخدام الفعال للينابع العلاجية في صحة المجتمع ويصبح أحد أكثر الصناعات ربحية في البلاد. لتنفيذ السياحة العلاجية من الضروري تهيئة الظروف وتدريب المتخصصين وجذب السياح الأجانب. إن إعلان عام 2018 سنة لتنمية السياحية وحرف الشعبية ليس عبثا، فهو يعكس التدابير في الوقت المناسب والاهتمام الخاص من قبل حكومة الجمهورية لتحقيق هذه الأهداف. يوجد النبع الصاف اسمه الشيخ مظفر في قرية موهناو بمدينة ترسونزودا. ماء هذا النبع يأتي من شجرة التين، فهو حار في الشتاء وبارد في الصيف. وفقا للسكان المحليين فإن مياه الينابع لها تأثير جيد على الأمراض الداخلية. الأطفال الذين يعانون من الديدان المعوية وتظهر على وجوههم بقع بيضاء وكأنهم يشوفون بشرب الماء. يوجد في بلدنا الذي يسمى طاجكستان الكثير من المياه العلاجية، والتي تحتوي على مياه طبيعية ساخنة والباردة. كل عام يأتي ألاف من السائحين لاستراحة في هذا الأمكان. إن طاجكستان بلد مزدهر بمناظره الطبيعية الخلابة وجباله الشاهقة وبحيراته الملونة. تقع العديد من المياه العلاجية لطاجكستان في جبال العالية، كل منها ذو فائدة كبيرة للبشرية. هذه المياه الساخنة والباردة خلقها الله للبشر حتى يتمكنوا من علاج أنفسهم والعناية بصحتهم بهذه الطريق حتى لا يصادف الثعابين. يوجد في طاجكستان أكثر من 2000 ينبوع من المياه المعدنية، وتركيب الكيميائي ودرجة حرارة كل منها مختلفة ولها أهمية علاجية خاصة، وأهمها أكتغان في منطقة وحدات وبخمير وبختيار في بامير الشرقية وبرشار في شغنان وغارموبا في منطقة فيزوبوت ودوسيروز وغارچشما في منطقة وانج، والمياه البيضاء في منطقة الرشت، والشفاء المياه في منطقة إسفرة. توجد مياه خجابيغرم في منطقة ورزوب وحواتوف. تتميز طبيعة طاجكستان بتنوع ووجود الجبال والسفوح بعدة الطرق، وتوفر ظروفا مواتية للنمو النباتات الطيبية. كمية كبيرة من المياه العلاجية التي تنبع من سفوح التلال بشكل طبيعي واصطناعي لها خصائص علاجية بسبب ثراء طبقات التربة في بلاد، ويعتبر عديد منها النادر في العالم. الآن في طاجكستان تم تنظيم طرق السياحة إلى جميع المناطق تقريبا مع السياحة والموارد العلاجية والشفائية، بما في ذلك المياه المعدنية والشفائية والأنهار الجليدة والأنهار والبحيرات الصافية. ويتم استخدام الفرص المتاحة في هذه المناطق على نطاق واسع والفعال. مستمعون الأكارم، من دوشنبة إذاعة آواز الطاجيك استمعتم شرحا تحت عنوان طاجكستان أرض المياه العلاجية.

أيها المستمعون الأكارم، الآن تستمعون إلى حلقتنا الثقافية تحت عنوان الفيلسوف الطاجيكي والعالم المشهور في الطب والكيمياء أبو بكر الرازي.

تم في النصف الثاني من شهر أكتوبر عام 2025 في طاجكستان الاحتفال بذكرى 1160 لميلاد الفيلسوف الطاجيكي والعالم المشهور في الطب والكيمياء أبو بكر الرازي. وقد أقيمت هذه المناسبة استنادا إلى جدول تنظيم الاحتفالات الذكريات السنوية والمهرجانات والمعارض والأعياد والمسابقات الثقافية والتثقيفية، إضافة إلى التقاليد والحرف الشعبية في جمهورية طاجكستان لعام 2025 الذي تم اعتماده بموجب أمر رئيس جمهورية طاجكستان الصادر في 2 يناير عام 2025. كما أشار الرئيس جمهورية طاجكستان فخامة إمام علي الرحمن في إحدى خطاباته قائلا: إن الشعب الطاجيكي منذ القدم أمة صالعة للثقافة والحضارة، وقد قدم إلى العالم شخصيات عظيمة من العلماء والمفكرين والشعراء والكتاب والحرفيين المبدعين الذين أسهموا إسهاما قيما في إغناء الحضارة الإنسانية، ونحن نفخر بمثل هؤلاء الأبناء النخباء لشعبنا لأنهم تركوا لأمة ولبشرية جمعاء كنزا ثمينا وغاليا يتمثل في آثار عملية وأدبية خالدة. وكما أكد قائد الأمة فخامة إمام علي الرحمن، فإنه إلى جانب الاعتزاز بهذا التراث الغني من الضروري لكل واحد منا أن يدرسه بعميق وأن يبحث فيه من مختلف الجوانب وأن يستخدم على نطاق واسع في التربية الأخلاقية والثقافية للناشئة والشباب.

وذلك لأن دراسة والتحقيق ونشر إبداع أسلافنا الكرام تعد أفضل وسيلة وجسر يربط الماضي بالحاضر. ويجر بذكر أن الفيلسوف الطاجيكي والعالم المشهور في الطب والكيمياء أبو بكر الرازي عرف أيضا باسم رازس وأبو باتر، وقد حظي بتقدير واحترام كبار العلماء في العالم في الماضي والحاضر. لقد ألف الفيلسوف ما يقارب 238 كتابا ورسالة، غير أن المؤسف أن جميعها لم يصل إلينا حتى اليوم. وقد خصص نحو 60 كتابا ورسالة من مؤلفاته لعلم الطب. أما مؤلفاته في مجال الكيمياء فقد وصل إلينا 3 منها، وهي كتاب الشواهد وكتاب الأسرار وكتاب سر الأسرار. ووفق لما يذكره أساتذة كلية الكيمياء في جامعة طاجيكستان الوطنية، فإن علماء الغرب في القرن السابع عشر استفادوا من تجارب أبي بكر الرازي ومنهجيته في العمل في مجال الكيمياء. فعلى سبيل المثال قام الكيميائي الهولندي هارمون بريهفا بتأليف كتاب عناصر الكيمياء اعتمادا على مؤلفات الرازي، حيث رتب فيه الموضوعات على النحو التي عرض المواد أولا ثم الأدوات وأخيرا العمليات الكيميائية مع شرحها. ويعد أبو بكر الرازي من أوائل العلماء الذين اقترحوا تصنيف المواد. فقد قام لأول مرة في تاريخ علم الكيمياء بتقسيم جميع المواد إلى 3 أصناف: معدنية ونباتية وحيوانية، وقدم معلومات عن ممثل كل واحد من هذه الأصناف. ووفقا لما تذكره المصادر فقد أصبح الفيلسوف قبل بلوغه سن 30 أستاذا في معظم العلوم المعروفة في عصره، مثل الفلسفة وعلم الكيمياء وعلوم الطبيعية وعلم الهيئة وعلم النبات وغيرها. ولم يبدأ بتفرغ الجال لدراسة الطب والبحث فيه إلا عند بلوغه 30 من عمره، غير أنه بلغ من الشهر ومكانه في هذا العلم إلى حد أنه عد واحدا من أشهر 4 أطباء في العالم. وقد وردت في المصادر أوصاف كثيرة تبين مكانته الرفيعة في الطب، ومن أشهرها القول التي لم يكن الطب موجودا فأوجده بقراط، وكان الطب ميتا فأحياه جالنيوس، وكان الطب متفرقا فجمعه أبو بكر محمد بن زكريا الرازي، وكان الطب ناقصا فأكمله ابن سينا. وقد أطلق الباحثون على 2 من مؤلفات زكريا الرازي، وهما الطب الروحاني والسيرة الفلسفية واسم معلم الأخلاق، وذلك لأن المؤلف تناول فيما مختلف الصفات الإنسانية، فبحث بصورة واضحة وجذابة في الفضائل الحميدة مثل الخير والصدق ومحبة الإنسان والعدل والحياء والعفة الرحمة والكرم والطهارة، كما تناول الصفات الذميمة مثل الرذيلة والتكبر والإعجاب بالنفس والبخل والإفراط في شرب الخمر والكذب. وتعد هاتان المؤلفتان من أفضل المراجع في مجال التربية الأخلاقية للإنسان، ولا سيما في تربية النشأ والشباب. ويقترح الباحثون في تراثه أن الدراسة الشاملة للمؤلفات أبي بكر محمد بن زكريا الرازي القيمة من شأنها
أن تبرز بصورة أوضح إسهاماتي ودوري ليس فقط في تاريخ العلم والثقافة لدى الطاجيك بل أيضا في تاريخ الحضارة الإنسانية جمعاء.

مستمعون الأكارم، من دوشنبة إذاعة راديو تاجيك استمعتم حلقتنا الثقافية بعنوان الفيلسوف التاجيكي والعالم المشهور في الطب والكيمياء أبو بكر الرازي.

0: على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية للتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 من 10 FM في مدينة دوشنبه، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبزبزبة 7245 كيلوهرتز في كل المنطقة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعونا الأكارم من دوشنبه إذاعة أواز التاجيك. الآن نقدم لكم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان، وهذه عناوينها: التعاون الإقليمي بين دول آسيا الوسطى وإعلان خوجان الذي نوقش في مركز أوراسيا التابع لماليس الأطلسي. شارك ممثل طاجيكستان في الدورة 93 للجمعية العامة لمنظمة العالمية للصحة الحيوان. شارك النائب الأول الرئيس للحزب الديمقراطي في طاجيكستان في المؤتمر الدولي الثاني للأحزاب في بيلاروسيا. الآن نقدم لكم نشر الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان. عقد مؤتمر صحفي في واشنطن مبادرة من سفارة طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان والمركز الأوراسي للمجلس الأطلسي لمناقشة الحل الكامل للقضية الحدود وإعلان خوجان بشأن الصداقة الأبدية والتعاون الإقليمي. وصرح سفير جمهورية طاجيكستان فوق العادة المفاوض لدى الولايات المتحدة الأمريكية زوقي زودا بأنه بفعل إدارة السياسية القوية للرئيس جمهورية طاجيكستان زعيم الأمة فخامة إمام علي الرحمن وفخامة سدي جبارو تم حل النزاع الحدودي الذي دام قرنا بين طاجيكستان وقرغيزستان حل نهائيا وشاملا، وهو حدث تاريخي هام وحالة فريدة في التجربة الدولية. تم تأكيد على الأهمية التاريخية لإعلان خوجان بشأن الصداقة الأبدية الصادر في 31 مارس 2025 والمعاهدة المواقعة بين جمهورية طاجيكستان وجمهورية قرغيزستان وجمهورية أوزبكستان عند نقطة التقاء حدود الدولة الثلاث. وفي الوقت نفسه قدم المؤتمر الصحفي معلومات للمشاركين حول المبادرات الدولية لجمهورية طاجيكستان لمعالاة القضية المياه والمناخ العالمية، كما أجاب السفير طاجيكستان على عدد من أسئلة المشاركين بما في ذلك التعاون بين الدول في مجالي المياه والطاقة ومشروع بناء محطة رغون الكهرومائية وتكامل النقل والخدمات اللوجستية والتعاون الإقليمي. عقد ممثل طاجيكستان اجتماعات ثنائية مع رئيسة مجلس المنظمة العالمية للصحة الحيوان خلال الدورة 93 للجمعية العامة للمنظمة في باريس، وأفيد بأن الاجتماع تناول قضايا الوقاية من الأمراض الحيوانية المعدية وتعزيز سلامة الغذاء وتطبيق المعايير البيطرية الدولية. وخلال الاجتماع ناقش النائب الرئيس لجنة سلامة الغذاء التابعة لحكومة جمهورية طاجيكستان مصطفى من دودا مع رئيسة مجلس المنظمة العالمية للصحة الحيوان سوزان بوميبو ونائب المدير العام لمنظمة بابا سوماري والمدير الإقليمي للمنظمة في آسيا الوسطى ميريك تاتوبيف تطوير القطاع البيطري وتعزيز التعاون التقني وتدريب المتخصصين. شارك النائب الأول لرئيس الحزب الديمقراطي الشعبي التاجيكي ملك شو نعمت زودا في المؤتمر الدولي الثاني للأحزاب الذي عقد مبادرة من حزب بيلاروسا في مدينة بريز بجمهورية بيلاروسا. وخلال المؤتمر الذي حضر ممثلون عن أحزاب السياسة من 16 دولة قدم ملك شو نعمت زودا معلومات تفصيلية للحضور حول المبادرة العالمية للرئيس جمهورية طاجيكستان زعيم الأمة فخامة إمام علي الرحمن بعنوان عقد تعزيز السلام من أجل الأجيال القادمة. وتم التأكيد على أن تطوير التعاون بين الأحزاب يمكن أن يسهم إسهاما كبيرا في تعزيز السلام والاستقرار والتوصيل للحوار السياسي وتوطيد العلاقات الدولية. كما حضر المؤتمر السفير جمهورية طاجيكستان فوق العادة المفوض لدى جمهورية بيلاروسيا باختوار سفرزودا ورئيس قسم الاستقبال العام لحزب الديمقراطي الشعبي لطاجيكستان في الاتحاد الروسي سعيد بيك ميرزومون دينوف. خلال العامان أو الثلاثة أعوام القادمة أي حتى عام 2029 سيتم تشغيل 4 مصانع جديدة لإنتاج الإسمنت بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 6 ملايين طن في مناطق مختلفة من البلاد. وفي هذا الصدد أصدر رئيس جمهورية طاجيكستان فخامة إمام علي الرحمن في 28 مايو توجيهات للجهات المعنية بتزويد السوق المحلية بالإسمنت المنتج محليا بشكل كامل وفائض. وبهذه الطاقة الإنتاجية سيرتفع حجم إنتاج الإسمنت في طاجيكستان بشكل ملحوظ مما سيؤدي إلى تلبية احتياجات السوق المحلية من الإسمنت عالي الجودة بأسعار معقولة. كما ستوفر هذه المصانع ما يقارب 5000 فرصة عمل جديدة. ونذكر أنه في السنوات الأخيرة والدعم من حكومة البلاد شهدت الطاقة الإنتاجية لقطاع زيادة كبير حيث ارتفع حجم إنتاج الإسمنت من 300,000 طن في عام 2014 إلى أكثر من 5 ملايين طن. وخلال اجتماع حكومة جمهورية طاجيكستان المنعقد في 28 مايو من هذا العام نوقش أوضاع إنتاج الإسمنت والقضايا المتعلقة بتزويد السوق المحلية بهذا المنتج. وأكد رئيس الدولة إمام علي الرحمن أن ارتفاع أسعار الإسمنت قد يؤثر على وتيرة أعمال البناء وتكاليف السكان وتنفيذ المشاريع الاجتماعية وتنمية الاقتصاد الوطني. وبعد دراسة الموضوع صدرت توجيهات محددة إلى الجهات المعنية لتحقيق الاستقرار وتوفير الإسمنت للسوق المحلية. مستمعون الكريم من دوشنبة إذاعة وادي الطاجيك استمعتم نشر الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان.

استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت الطاجيك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مطرا وبضبضبة 7,205 في كل منطقة والعالم.

أهلا وسهلا بمستمعين الأعزاء. سنتناول اليوم موضوعا هاما وراهنا، وهو العقد الدولي للعمل المياه من أجل التنمية المستدامة. نفتخر اليوم في إطار عملية دوشنبة للمياه بعقد المؤتمر الدولي الرابع رفيع المستوى حول العقد الدولي للعمل المياه من أجل التنمية المستدامة 2018 إلى 2028. سيساهم هذا المؤتمر في صياغة التزامنات المشتركة لتعزيز التعاون وتسريع وتيرة العمل لمعالجة إحدى أكثر قضايا عصرنا حساسة. في السنوات الأخيرة اتخذت طاجيكستان سلسلة من التدابير العملية لوضع قضية المياه في صميم أجندة التنمية الدولية، وفي هذا السياق بذلت بلادنا جهودا متواصلة من خلال مبادراتها في مجال المياه، والتي حظيت دائما بدعم الجمعية العامة لأمم المتحدة. وتتمحور هذه الجهود حول تعزيز مكانة أهمية المياه المواد الحيوي الذي لا يقدر بثمن. تلتزم طاجيكستان بالنهج المتوازن والشامل الموجه نحو تحقيق النتائج، ويعاد إعلان العقد الدولي للعمل من أجل المياه من أجل التنمية المستدامة دليلا واضحا على جهودنا المشتركة في هذا الاتجاه. بالإضافة إلى ذلك، أظهر نجاح انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة التاريخي للمياه عام 2023 الذي استضافت طاجيكستان وهولندا بوضوح الحاجة إلى التزامات العمليات لتسريع العمل في قطاع المياه. يعقد اليوم حدث هام آخر في طاجيكستان، حيث تستضيف إحدى الفعاليات رفيعة المستوى، وهي المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول العقد الدولي للعمل من أجل المياه من أجل التنمية المستدامة 2018 إلى 2028. وكما هو معلوم، فقد تمكنت طاجيكستان من رفع مكانة المياه على الساحة الدولية من خلال تنظيم سلسلة من الفعاليات وواضحة مباشرة على جدول أعمال الأمم المتحدة. في الواقع لم تكن قضية المياه مدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة خلال 50 عاما الماضية، وطاجيكستان هي أول من طرح قضية المياه على المستوى العالمي.

من المهم إدراك أنه على الرغم من التقدم المحروز في مجال المياه، لا يزال العالم يواجه تحديات عديدة تعيق تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة. يفتقر مليارات البشر حاليا إلى المياه الشور الآمنة وخدمات الصرف الصحي، ويعاني ما يقرب من 4 مليارات شخص من نقص حاد في المياه لمدة الشهر على الأقل سنويا. تشير الاتجاهات الحالية إلى أن هذه التعديات ستقام بشكل ملحوظ في المستقبل. وفقا لدراسة حديثة أجراها خبراء، سيزاد الطلب العالمي على مياه الشور بنسبة 25% على الأقل بحلول عام 2050، مما سيلتزم انتاجه غذاء أكثر بنسبة 50% لتلبية احتياجات السكان المتزايدة. في الوقت نفسه، قد يواجه ما يقرب من نفس سكان المدن في العالم نقصا في المياه. ستؤدي القطاعات الجديدة سريعة النمو، بما في ذلك الصناعات الخضراء والتوصيل الخضراء وإنتاج الغذاء والبنية التحتية الرقمية إلى زيادة الطلب على المياه. تضاعف هذه العملية الحاجة إلى التحول نحو تقنيات موفرة للمياه والإدارة الفعالة للموارد وتحسين تنسيق سياسات المياه والطاقة والقضاء. في الواقع، تتمتع طاجيكستان بتاريخ حافل في تنظيم الفعاليات المتعلقة بالمياه والمناخ، لا سيما المؤتمرات والمنتديات والفعاليات رفيعة المستوى. وقد أسهم طاجيكستان إسهاما تاريخيا بارزا في تطوير دبلوماسية المياه، ويولي قائد الأمة فخامة إمام علي الرحمن اهتماما خاصا بقضية المياه والمناخ، وتعد قضية المياه إحدى الركائز السياسة الخارجية لطاجيكستان. وقد مثلتنا هذه المبادرات على الصعيد الدولي، حتى أن رئيسنا زعيم الأمة فخامة إمام علي الرحمن حظي بالتقدير على منصة الأمم المتحدة كأحد مؤسسي دبلوماسية المياه. بالإضافة إلى ذلك، يضاعف تأثير تغيير المناخ، بما في ذلك الجفاف، الفيضانات وذوبان أنهار الجليدية السريع وارتفاع منسوب مياه البحر من حد الوضع الراهن. ويشكل هذا الواقع ضغطا إضافيا على الأنظمة الهشة أصلا. لا تعد هذه المؤشرات مجرد تنبؤات، بل هي بمثابة التحذيرات الجاد ودعوة للعمل لكل منا تتخذ طاجيكستان أو التدابير اللازمة على المستويين الوطني والإقليمي لمعالاة المشاكل ذات الصلة. وفي إطار برنامج إصلاح قطاع المياه، جرى تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي للتنفيذ التدريجي لإدارة متكاملة للموارد المياه بشكل كبير، كما جرى تحديث البنية التحتية الرئيسية، مما يحسن بالفعل كفاءة استخدام المياه واستخداماتها. ولتسريع وتيرة تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة في بلادنا، تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية للمياه حتى عام 2040 والبرنامج الحكومي لإمدادات مياه الشرب والصرف الصحي للفترة 2025 إلى 2029. تحدد هذه الوثائق الأولويات طويلة الأجل والتدابير المحددة لتطوير قطاع المياه في الوقت الناسي. تخطط طاجيكستان لزيادة نطاق تقنيات ترشيد استهلاك المياه بأكثر من 40 صوفا، ما يجعل الاستخدام الأمثل لهذا المورد الثمين أداة أساسية للتكييف مع تغيير المناخ. إضافة إلى ذلك، نعتزم زيادة رقمات إدارة
في موارد المياه بنسبة 80% بحلول عام 2040، بما يضمن الشفافية والكفاءة والاستدامة في عملية صنع القرار. في السنوات الأخيرة وفر العقد الدولي للعمل من أجل المياه وبرنامج العمل من أجل المياه أساسا متينا لمواجهة التعديات المتعلقة بالمياه. مع ذلك ما زلنا نواجه عقوبات جسيمة في طريقنا لتجاوز هذه التعديات، بما يعود بالنفع على كوكبنا اليوم في المستقبل. ولتجاوز هذه العقبات تتخذ مبادرات هامة في جميع أنحاء العالم على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، من شأنها تعزيز الوحدة والتعاون في المجال المياه. في طاجيكستان تم اعتماد العديد من الاستراتيجيات والبرامج الهامة في مجال المياه والمناخ، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للتكييف مع تغيير المناخ، وقد بذلنا جهودا كبيرة لتنفيذ هذا البرنامج. على سبيل المثال بناء بنية تحتية تسهل استخدام المياه، فعلى سبيل المثال يعد بناء الخزانات الطريقة الأكثر فعالية لحماية موارد المياه في ظل ظروف تغير المناخ الحالية. أيها المستمعون الأعزاء، استمعتم برنامجنا من إذاعة صوت الطاجيك تحت عنوان حوار اليوم.

تشهد السياحة في طاجيكستان نمواً متزايداً نظراً لما تتمتع به البلاد من مقاومة عديدة تجتذب شرائح كبيرة من السياح.

مستمعون الأعزاء، ألا نقل لكم تفسيرا تحت عنوان طاجكستان منطقة سياحية مثيرة للاهتمام. في الواقع إن بلدنا الفردوس طاجكستان مكان مليء بالكنوز والطبيعة الخلابة، والتي وفقا للأبحاث العلماء تم تحديد أن هناك 900 مجمع جغرافي طبيعي مع 40 اسما من المناظر الطبيعية داخل أراضي هذه الأرض. تشتهر طاجكستان بينابعها النظيفة ونباتاتها العلاجية ومناظرها الطبيعية الساحرة، ويطلق العالم على هذه الأرض المشمسة لؤلؤة آسيا الوسطى. وتحتل طاجكستان بظروفها المناخية الخاصة مكانة خاصة بين الدول المجاورة، لأنه يوجد في أراضي الدولة أكثر من 200 ينبع، منها 40 ينبعا حارا، بالإضافة إلى 3.5 ألف نوع من النباتات الطيبية. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع الشعب الطاجيكي الفخور بالتاريخ وحضارة الغنية جدا. ومن العوامل الأخرى التي تؤثر على تطور السياحة وجود المعالم التاريخية والمعمارية والثقافية، لأن معظم السياح المحليين والأجانب يهتمون بهذه المعالم. إن وجود مثل هذه الظروف يسمح لنا بتطوير صناعة السياحة في الجمهورية والمساهمة في إثراء ميزانية الدولة، لأن السياحة تعتبر ظاهرة اقتصادية واجتماعية وثقافية معقدة في العصر الحديث، وهي من أكثر المجالات الربحية في الاقتصاد العالمي. وتجل إشارة إلى أن هذه الصناعة تحتل المرتبة الثالثة في الصادرات العالمية للمختلف السلع والخدمات بعد المنتجات النفطية وإنتاج وبيع السيارات. في بعض الدول يشكل حجم الدخل في قطاع السياحة أكثر من 50% من إجمالي الناتج المحلي، مما يساهم في نشاط الميزان التجاري الخارجي وتوفير فرص العمل وخلق فرص عمل جديدة، ويساهم في دعم القطاعات الرئيسية للدولة مثل الاقتصاد، النقل والاتصالات، والبناء والزراعة والثقافة والفن، وإنتاج السلع الاستهلاكية لها تأثير إيجابي. وفقا للخبراء الاقتصاديين في المجلس الاقتصادي للأمم المتحدة، يمكن للدولة أن تطور صناعة السياحة بشكل جيد إذا تم توفير 87% من الفوائد المادية الضرورية للسياحة من الإنتاج الوطني. طاجكستان العزيزة بطبيعتها الجميلة وينابعها العلاجية مثل كرم تشما وخوجو بيغارم ويوس وأنزوب وحفتوغ وأوبيغارم وشوانباري وشلتشو تشما، وكذلك الجبال والأنهار والمحميات ومناطق الصيد، وظروف جيدة للتسلق وغيرها من الأمكان، واشتهرت بسياحتها الطبيعية. ولهذا السبب، إذا أولينا اهتماما جديا بمجال السفر والسياحة، فيمكننا أن نكون في مصاف الدول المتقدمة من حيث السياحة. تجل الإشارة إلى أن سليخوسور، إسكندركول، أخون، كاماروب، الموسي، شركين والعديد من الأمكان الأخرى تم إعلانها كوجهات سياحية جيدة في المستقبل. ومن هذا المنطلق، فإن صناعة السياحة ستصبح صناعة مهمة ومربع في السنوات القادمة. يشير القرار الذي اتخذته حكومة جمهورية طاجكستان بإعلان مقاطعة بارزوب، بالجوفون، أروميد كمناطق علاجية وترفيهية والسياحية إلى أن حكومة جمهورية طاجكستان تولى اهتماما خاصا لهذه المنطقة. إن وجود الموارد الترفيهية والطبيعية للعديد من الخصائص المعدنية يعتبر أساس وجود السياحة الترفيهية وتطورها.
في الوقت الحالي يستريح الآلاف من السياح المحليين والأجانب في الحفاتق في خوجوبيغار، زمرد، شوهامباري، تشيلتشورتشما، كارتشما وغيرها، والتي تتمتع بالمياه الساخنة والباردة العلاجية، وكذلك في المناطق السياحية روميت، بارزوب وبالجوان. وعلى ضفاف غزان البحر التاجيك تم بناء العديد من المنتجعات التي يمكن أن تلعب دورا في جذب المزيد من السياح. وكما قلنا، فإن حكومة جمهورية طاجكستان تولى الاهتمام الكامل لتطوير صناعة السياحة وتوفر الأسس اللازمة لمزيد من التطوير. وفي إطار برامج الدولة المعتمدة يتم ضمان تطوير الصناعة من خلال إدخال نظام التأشيرات الإلكترونية للسياح الأجانب وإنشاء المناطق السياحية وتوفير البنية التحتية اللازمة. أيضا تعمل حكومة البلاد جنبا على جنب مع الوزارات والوكالات ذات الصلة والهيئات التنفيذية المحلية لسلطة الدولة من أجل مواصلة تطوير الصناعة والاستخدام الواسع للفرص الحالية وتطوير البنية التحتية السياحية وتحسين جودة الخدمات وتوسيع عملية تنظيم الدولة ودعم السياحة وجذب أكبر قدر ممكن من رأس المال وضمان تنسيق أنشطة جميع الهياكل والهيئات ذات الصلة وإعداد الموظفين الموهوبين في هذا المجال. الخدمات الجلالية لمؤسس السلام والوحدة الوطنية زعيم الأمة رئيس جمهورية طاجكستان إمال الرحمن في العملية البناء والإبداعية، بما في ذلك بناء محطات توليد الكهرباء وفتح وبناء الطرق والأنفاق وإثراء روحانية المجتمع وزيادة الفخر الوطني وتوسيع حالة التعليم والتدريب والصحة والسياحة لها مكانات خاصة. وفي الوقت نفسه يتمتع زعيم الأمة بمكانات خاصة على ساحة الدولة بمقترحات ومبادرات، وهذه الشعبية ليست سببا لثقة شعب طاجكستان فحسب، بل هي أيضا فخر لجميع التاجك في العالم. ومن الجدير بذكر أنه بفضل الجهود البناء ومتسقة التي يبذلها هذا الشعب في سياق السياسة الأبواب المفتوحة، أصبحت جمهورية طاجكستان عضوا كاملا العضو في منظمة السياحة العالمية منذ عام 2007، وتم وضع أسس حقيقية تم إنشاؤها لدخول هذه الصناعة إلى سوق السياحة العالمية. يعتبر التاريخ الغني والتراث الثقافي الغني والطبيعة الملونة الفريدة والأمكان الجميلة في طاجكستان أساسا ثابتا لتطوير صناعة السياحة، وتعتبر هذه الصناعة مصدرا موثوقا لتنمية الاقتصاد الوطني. ومن وجهة النظر هذه، فإن السياحة باعتبارها وسيلة مؤكدة لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي، وقطع يخلق فرص عمل جديدة ومصدر دخول للسكان، وإثراء ميزانية الدولة ساهمت بشكل كبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفقا للأهداف الاستراتيجية التنمية الوطنية لجمهورية طاجكستان للفترة حتى عام 2030، يعتبر التراث التاريخي والثقافي الغني لطاجكستان وطبيعتها الفريدة من نوعها بما تضمه من بحيرات وحيوانات ونباتات نادرة فضلا عن جبالها الشاهقة مصدرا هاما شرط مهم لتطوير صناعة السياحة وزيادة حصتها هذه الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
أصبحت طاجكستان دولة شعبية وجذابة لمحب السفر العالمي، مع صورة البلد أمن ومسالم، وقد حصلت على أفضل وأكثر فرص لتطوير السياحة في منطقة في وقت الاستقلال. وفقا للمعلومات من المنظمات الدولية، فهي تكتسب مكانة بارزة في شبكات الأخبار العالمية. تعود السياحة في طاجكستان أحد المجالات التنمية الاقتصادية في البلاد، والتي تطورت بسرعة في السنوات الأخيرة. تتمتع طاجكستان بتراث تاريخي وثقافي غني وموارد طبيعية، ولديها إمكانات حقيقية لجذب عدد كبير من السياح الأجانب إلى البلاد. مع العطف بعين الاعتبار العوامل المذكورة، أعلنت حكومة جمهورية طاجكستان أن السياحة مجال ذو أولوية في السياسة الاقتصادية للبلاد. طاجكستان أرز متعلمين وبلد الثمار الخصبة، فهي فائدة من نوعها في العالم من حيث المناخ والطقس والمناظر الطبيعية والجبال الشيقة والأنهار الجليدية الضخمة والمياه العلاجية والبحيرات وينابع المياه الصافية والحيوانات والنباتات والتقاليد الشعبية فأفضل وجهة السفر. مستمعون الأكارم، من دوشنبة إذاعة أوازي الطاجك استمعتم تفسيرا تحت عنوان طاجكستان منطقة سياحية مثيرة للاهتمام.

مستمعون الأفاضل من دوشنبه إذاعة آواز الطاجيك، الآن نقدم لكم برنامجا ثقافيا تحت عنوان بطل الشعب الطاجيكي شيرينشاه شاه تيمور. شيرينشاه شاه تيمور هو شخصية سياسية وبطل طاجكستان، وكذلك أحد مؤسسي طاجكستان السوفيتية. ولد شيرينشاه شاه تيمور في القرية من منطقة شغنان عام 1899. لقد عاشوا كفلاحين ولم تكن ظروفهم جيدة. كان شيرينشاه يبلغ من العمر 8 أو 9 سنوات فقد عندما فقد والديه، ومن المعروف أن الحياة الصعبة فقد نضجت وعززت الطفل الصغير في مرجل مشاكل العصر. من ارتباط الكلمة ملك باسم البطل يتضح أنه كان من نسل سادة أي مثقفين الروحيين. بقي شيرينشاه مع أخيه حتى بلغ من العمر 12 عاما، ثم درس لمدة 4 سنوات في المدرسة الداخلية في مدينة خوروغ، والتي تأسس لأول مرة في جبال بدخشان. منذ أن كان عمره 14 عاما تعلم شيرينشاه أن يعيش على ماله الخاص. في عام 1914 في سن 15 تخرج من هذه المدرسة وجاء إلى طوشخان من بامير. حتى ديسمبر 1914 كان يعمل نادلا وحمالا في عائلة، وفي وقت لاحق أصبح عمال النظافة في مدرسة التدريب، وعمل كعامل في مكان آخر كقائد الترام، ولاحقا كمتعامل لحقائب قطار البضائع بالسكك الحديدية. من يناير 1917 إلى 26 أغسطس استعد تحت إشراف مدرس لدخول الدورات التربوية لمدة 2 عامين. في 26 أغسطس اجتاز امتحان درجاته 4 ودخل الصف الأول في سن 18. تم إغلاق هذه المدرسة في عام 1917. كان عليه أن ينضم إلى معهد تدريب المعلمين في طوشقند اعتبارا من سبتمبر. درس في المدرسة التي كانت تسمى الفرع الروسي للمدرسة العمالية التربوية حتى عام 1921. بعد إنهاء دراسته انضم لأول مرة إلى الوفد المكون من 500 عضو يسمى الطلاب البروليتاريين، ثم عمل في مناصب مختلفة في مدن مختلفة من تركستان في ذلك الوقت، حتى الفرقة الوطنية. عمل في إنشاء مفتشية التعليم الطاجيكية في طوشقند. بعد التقسيم الوطني الإقليمي لآسيا الوسطى وإنشاء جمهورية الوطنية بما في ذلك جمهورية طاجكستان الإشتراكية السوفيتية الممتعة بالحكم الذاتي داخل أوزبكستان الإشتراكية السوفيتية، تم تعيين شيرينشاه شاه تيمور عضوا في مكتب الحزب الشيوعي في طاجكستان، وأرسلت للعمل في دوشنبه. في هذا الوقت في النصف الأول من 20s عمل شيرينشاه شاه تيمور في البداية في أمانة مجلس مفوض الشعب، ثم كمدربة لقسم الإثارة والدعاية باللجنة المركزية لجمهورية تركستان، وكانت أيضا عضوا هيئة رئاسة اللجنة الثورية الطاجكية.
هنا كمنظور كان قادرا على إثارة قضية إنشاء جدول الأعمال المنفصل للتاجيك آسيا الوسطى وحلها بشكل إيجابي. عين حسن عرفان مسؤولا عن الصحيفة. كان كل من الأستاذ صدر الدين عيني ونصار محمد ومحيدينوف وعلي زودة وإسماعيل زودة وغيرهم من المثقفين التاجيك من مختلف مناطق المأهولة بالتاجيك زملاء نشطين في صوت التاجيك. لم يكن من السهل البدء في نشر هذه الصحيفة في وقت كانت فيه أيديولوجيا عموم تركيا. لم يعجب قائدة تلك الفترة بأول قضية لها، وكان معظمهم من المؤيدين لأفكار القومية التركية. ونشرت الصحيفة مقالات دفاعا عن اللغة التاجيكية. سيغلق القادة لجمهورية أوزبكستان الصحيفة في نفس الوقت. أدرك شيرينشاه شاه تيمور ونصار محمد هذا الخطر، وسرعان ما جاء من طشقان إلى سمرقند. يجدون أولا صدر الدين عيني ويتلقون نصيحته المفيدة. مع النصيحة ستتحول صحيفة إلى مكتب تنظيمي وستبقى في مأمن من الخطر. لم تتوقف شيرينشاه شاه تيمور عند إنشاء هذه الصحيفة، تبذل الجهود لزيادة عدد ونوعية هذه الصحيفة بحيث تكون في متناول الجمهور العام للتاجيك في مختلف المناطق وتترك انطباعا جيدا. كان بطل طاجيكستان شيرينشاه شاه تيمور أحد أبرز السياسيين ومسؤولي الدولة الذين أدركوا في بداية القرن العشرين رسالته التاريخية لأمة ومصيرها في المستقبل، ووجه كل قوته ومعرفته وطاقته الروحية إلى تأسيس وبناء الدولة الوطنية التاجيكية. لقد تعلم من حياة مليئة بالتناقضات والنضج كشخص واسع الحيلة وواسع المعرفة وشخص ذكي وبعيد النظر وسياسي بارز ومنظم ماهر. مهارة تنظيمية العالية أثناء تنفيذ المهام الصعبة في إدخال قيم جديدة للحياة الاجتماعية والقضاء على الأمية الجماعية وإنقاذ السكان وتثقيف الشباب وتدبير أسس الثقافة الوطنية وتعزيز مكانة ومكانة المرأة في المجتمع وبناء الهياكل التعليمية وتدبير الخدمات الطبية وما شابه ذلك كان واضحا. ازداد نشاط شيرينشاه شاه تيمور غير الأناني ورفاقه مع إعلان جمهورية طاجيكستان المستقلة، وكان يهدف إلى تحويل طاجيكستان إلى جمهورية اتحاد. خلال حياتهم المهنية القصيرة جدا تمكن شيرينشاه شاه تيمور ورفاقه من وضع الأساس لتشكيل حياة جيدة وحماية الحق التاريخي للتاجيك في إقامة دولة وطنية. وتجل إشارة أيضا إلى مساهمة شيرينشاه شاه تيمور في تكريم وتعزيز التراث عباقرة ثقافة شعبنا شعراء وعلماء الأمة العظماء. سيبقى العمل الجاد وحب قادة الأمة مثل شيرينشاه شاه تيمور الذين ضحوا بأرواحهم من أجل ازدهار الأمة واستقرار الدولة التاجيك المستقلة في ذاكرة الشعب للقرون. بموجب مرسوم رئيس جمهورية طاجيكستان في 27 أغسطس 1999 تم تكريم شيرينشاه شاه تيمور بوسام الصداقة لعمله المتفاني في إقامة وتقوية وتدبير الدولة التاجيكية. ثم في 27 يونيو
2006 تم منح شيرين شاه شاه تيمور إلى الابن الغالي الأناني والمخلص للوطن الأمي لخدماته الجليلة في إقامة استقلال الدولة جمهورية طاجكستان، وحصل على اللقب بطل طاجكستان. سميت الجامعة الزراعية في طاجكستان في دوشنبه باسمه. تم تسمية العديد من الشوارع والمناطق المأهولة بالسكان في الجمهورية أيضا باسم شيرينشاه شاه تيمور. مستمعون الأفاضل، من دوشنبه إذاعة آواز الطاجيك استمعتم برنامجا ثقافية تحت عنوان بطل الشعب الطاجيكي شيرينشاه شاه تيمور.

استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت الطاجيك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مطرا وبضبضبة 7,105 في كل منطقة والعالم.

0: على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية للتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 من 10 FM في مدينة دوشنبه، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبزبزبة 7245 كيلوهرتز في كل المنطقة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعونا الأكارم، من دوشنبه إذاعة أواز التاجيك ألا نقدمكم نشر الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان، وهذه عناوينها: التعاون الإقليمي بين دول آسيا الوسطى وإعلان خوجان الذي نوقش في مركز أوراسيا التابع لماليزيا الأطلسي. شارك ممثل طاجيكستان في الدورة 93 للجمعية العامة لمنظمة العالمية للصحة الحيوان. شارك النائب الأول الرئيس الحزب الديمقراطي في طاجيكستان في المؤتمر الدولي الثاني للأحزاب في بيلاروسيا. الآن نقدم لكم نشر الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان. عقد مؤتمر صحفي في واشنطن مبادرة من سفارة طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان والمركز الأوراسي للمجلس الأطلسي لمناقشة الحل الكامل لقضايا الحدود وإعلان خوجان بشأن الصداقة الأبدية والتعاون الإقليمي. وصرح سفير جمهورية طاجيكستان فوق العادة المفوض لدى الولايات المتحدة الأمريكية زوقي زودا بأنه بفعل إدارة السياسية القوية للرئيس جمهورية طاجيكستان زعيم الأمة فخامة إمام علي الرحمن وفخامة سدير جابارو تم حل النزاع الحدودي الذي دام قرنا بين طاجيكستان وقرغيزستان حل نهائيا وشاملا، وهو حدث تاريخي هام وحالة فريدة في التجربة الدولية. تم تأكيد على الأهمية التاريخية لإعلان خوجان بشأن الصداقة الأبدية الصادر في 31 مارس 2025 والمعاهدة المواقعة بين جمهورية طاجيكستان وجمهورية قرغيزستان وجمهورية أوزبكستان عند نقطة التقاء حدود الدولة الثلاث. وفي الوقت نفسه قدم المؤتمر الصحفي معلومات للمشاركين حول المبادرات الدولية لجمهورية طاجيكستان.